0: حرق انت بس ما رح لكن طفل او ابن او اب او ابن شاد تنقهروا عليه هلا نحن عاد رح لنا عائلات وعاد رح لنا طائفات بس انا الله يا دول يا العرب يا عرب يا كل الدول نامي يا الخلايا النامي اصحوا حالكم احنا عنا الله اليوم والتاني عاد رح لنا عائلات وطائفات انه الله وهذا مشروعه انا رح اعطيكم مشروعه كل الدول اليوم عاد رح شهداء اطفال اطفال نحن ارهابيين احنا
1: Doctor or